0: 也门局势升级，开始波及沙特航空业，令多家航空公司取消了飞往沙特首都利雅得的航班。
1: تدمير المنشآت النفطية وكذلك المطارات السعودية بشكل ممنهج ومنظم ليس بهدف الانتقام ولا أخذ الثأر وإنما من أجل إجبار السعودية للخضوع للسلام المشرف وكان بإمكان السعودية الخروج من هذه الحرب بالموافقة على مطالب اليمن العادلة والمنصفة والمتمثلة بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار من قبل الطرفين。
0: 胡塞武装的军事发言人宣布，将允许往返利雅得哈利德国王国际机场的人道主义航班通行，但相关航班必须事先获得胡塞武装设在萨那的人道主义行动协调中心的批准。同时，沙特阿拉伯领导的联军誓言将采取果断回应，据报已针对包括萨那在内的也门多地实施了77次空袭。此外，《纽约时报》曾报道巴基斯坦战机参与袭击胡塞武装的行动，但这一说法遭到巴基斯坦否认。
1: لا شك أن الضربات اليمنية اتجاه المطارات السعودية والمواقع النفطية هو في إطار تثبيت المعادلة الحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد وبالتالي استمرار العدو السعودي بهمجيته وضرباته العدوانية في الداخل اليمني وعدم إنصاعه للقرارات اليمنية والنداءات التي تعمل على رفع الحصار الداخل اليمني يجبر القوات المسلحة اليمنية على فرض هذه المعادلة وضرب كل المطارات。
0: 在地面战场，沙特支持的也门政府军继续同胡塞武装在曼德海峡周边地区激战，双方都声称取得进展。联合国也门问题特使格伦德贝里在向安理会通报情况时警告称，也门有重回全面战争的风险，敦促各方保护平民，重启可信的政治进程。
2: From Sana'a, the focus is on the widening military campaign, with reports of Saudi airstrikes and renewed fighting around Bab al-Mandab. Ansarullah's threat to restrict Saudi air traffic adds another dimension to a confrontation now threatening both regional aviation and maritime security. Abdul Latif al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.